لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

من سنين افترقنا من سنين وابتعد كل في دربه بس شوقه والحنين شالهم في قلبه

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ الحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين FM على هواك.

تماشياً مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة مملكة البحرين، يعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التسجيل لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لانتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة العاملة بالجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتدريبهم على مستوى عال في طرق البحث والتحليل والقيادة والتطوير الذاتي بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي. على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء pmo.gov.bh.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أنت تختار وإحنا نلبي، عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عجز تحدد إحساسي
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنه. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
1: أنا مشتاق
2: ما كن كل اخترته بقلبي على إحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
3: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
2: بحرين في أم على هواك.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعه. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مما حيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي، لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصلي.
1: نطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك؟
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا حصل لي.

0: كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟
1: قلت

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وأبوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها المجد.

0: والحمد والطولات مسلكنا ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخساير.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هدي قوموا توضى صل وقرأ.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، من له مضيف دايم الدوم مدهول، كفل بنضح الجود للمال بالذار.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجأ اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات ومع كل لحظة تصنع التاريخ. FM مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.

0: مساكم الله بالخير اعزائنا المستمعين والمشاهدين عبر اذاعه البحرين وايضا عبر قناه البحرين الرياضيه وقناه البحرين الرئيسيه، ويوم جديد من ايام مونديال 2026. راح نكون معاكم ان شاء الله لين الساعه 2:50 وراح نتحدث عن مباراه المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي في قمه دور 16.
1: دور ثمانية.
0: ضاعت ليوم، ضاعت أدوار كشرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لكل السادة المتابعين. راح نكون أكيد بانتظار كل مشاركاتكم عبر الأرقام التالية من داخل مملكة البحرين على 1745555556، ومن خارج المملكة على 00973174555

0: 5-5-6 مثل ما تفضل زميلي محمد عبدو. اليوم كل الأنظار نحو مباراة المنتخب المغربي العربي أمام المنتخب الفرنسي الساعة 11 بتوقيتنا بتوقيت مملكة البحرين، وراح نتعرف على أول منتخب متأهل إلى السيمي فاينل إلى دور قبل النهائي.
1: هذه المباراة راح تكون كلاكيت مرة ثانية بعد مباراة أول مواجهة في مونديال قطر 2022، واللي في ذاك الوقت خسرها المنتخب المغربي. وأكيد المنتخب المغربي اليوم تعتبر مباراة تعويض أمام منتخب فرنسي يعتبر الأقوى في هذه البطولة بآراء الجميع في كل مكان. سكواد كبير، سكواد قوي، لكن المنتخب المغربي أيضا منتخب باستطاعته إزاحة المنتخب الفرنسي من هذا الدور والتأهل إلى الدور النصف النهائي.
0: راح ندخل في تفاصيل هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم، لكن تقبلوا تحيات فريق العمل سواء من التلفزيون أو من الإذاعة، من التسجيل والمونتاج زهور عباس، من المتابعة والتنسيق نبيل الدوسري يعطي ألف عافية وليالي عاشر، من التصوير دانا سلمان، من الإضاءة حسن سالمين. أنا ما أعرف بصراحة حسن سالمين صح؟ لأن أنا يعني الخط شوي صعب. حسن سالمين صح؟ خميس أنا آسف خميس سالمين. من الهندسة الإذاعية جواهر الحوري، الجرافيكس لمصعب فضل وعلي حسين. مصعب هذه في قصة محمد، يعني ودي أقولها ودي ما أقولها. اليوم مو موجود صح، لكن طالما اليوم مو موجود لما بقولها، بكرة إن شاء الله. مقدمة الاي الزملاء محمد نعمة وخالد فتح، تقارير الخارجية لعبدالله الشوملي محمد نعمة وابراهيم تولي، الإخراج التلفزيوني لعائشة أحمد، الإخراج الإذاعي لخليل إبراهيم. يعطيكم ألف عافية، تقبلوا تحياتنا من الإعداد والتقديم زميلي محمد عبدو، محدثكم هاني لولي.

0: و روح رحب بضيفنا اليوم وضيف برنامج اف ام مونديال وضيفنا دائما الكابتن ونجم نادي الرفاع الشرقي والمنتخب الزميلي ايضا في المنتخبات الفئات السنيه كابتن طلال. مساء الخير.
1: الله يمسك بالنور والسرور ابو احمد ابو علي والباقي اللي في الكنترول كلهم رغم القصه الكبيره وسقوط كره القدم العالميه.
2: بسم الله عليك كابتن واحلى قهوه حق احلى كابتن كابتن طلال. اليوم ما شاء الله عليك تسلم. منور واللوك يعني صاير جميل.
1: عاكس نوركم واحاول ان شاء الله اطلع من مود الخساره.
2: لا احنا كلنا قاعدين نحاول كابتن يعني نساعد بعض في هالساعه نساعد بعض يعني واحده منك واحده مني واحده من محمد عبدو ونتقبل اللي صار ولو ان اللي صار صعب تقبله كابتن لكن احنا بنحاول نركز في مباراه المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي. شلون نحاول نركز كابتن طلال يعني ان احنا نتكلم في هذه المباراه تفاصيل فنيه في هذه المباراه رغم انه ما بقى في الموضوع امور فنيه بصراحه.
1: اكيد اليوم الشارع الرياضي البحريني او الشارع الرياضي العربي كله بيكون خلف المنتخب المغربي وبيتوشح باللباس المغربي مثل ما نشوف ابو احمد. وان شاء الله المغاربه قادرين. منتخبهم اصبح اليوم عالمي ترتيبه السادس عالميا ما يقل عن الكبار. تقول لي انا يقدر المغرب يفوز على فرنسا؟ انا اقول لك هو الوحيد واحنا في حلقه سابقه قلنا الوحيد اللي هو قادر انه يوقف المنتخب الفرنسي.
0: انا عارف لك كابتن طلال شو اللي صار في مباراه المنتخب المصري والمنتخب الارجنتيني والاخطاء الكبيره التحكيميه اللي حصلت. انت تعتقد ان مباراه الارجنتين ومصر راح تلقي بظلالها تحكيميا على هذه المباراه بحكم الانظار بحكم ان في اي او اي شيء يصير في هذه المباراه بتلقي ظلالها على هذه المباراه؟
1: ابو علي الحين قال لي شلون نحاول نركز

0: ركز على مباراة المغرب وفرنسا.
1: تبي فنيت ما تبي تتكلم.
0: لا وانت الحين رجعتني حق اللي تخليني احفر في الكلام.
2: لا لا بس توهناك
1: ما عليك توهناك. بس تعتقد انه
0: اعتقد
1: فريق التحكيم واللي بيديرون لازم

0: انا اعطيك نسبه 75% المغرب يقدرون يفوزون. لكن اليوم في دور الثمانيه بعد طافيه تقريبا الحين 3 أسابيع يمكن على كاس العالم، اعتقد ان البنزين في المغرب شوي اقل صار في لاعبينهم، والدليل الصبيري صحيح. اول صحيح. المغادرين عنهم من خلال الارهاق اللي صاد اللاعبين. لكن المغرب 26 غير المغرب 22.
1: شو اللي يفرق بين المغرب 22 والمغرب 26؟ افضل 26؟
0: المغرب في 22 كان اكثر مبارياتهم يلعبون باداء دفاعي ومن ثم ينطلقون في الهجمات المرتده. لكن في 26 عندهم لاعبين امهر من 22، لاعبين اوفر واكثر من خلال حتى دكه الاحتياط. التصنيف العالمي هذه مساند قوي حق المغرب، اعتقد ان هم قادرين يكونون منافس قوي جدا لفرنسا.
2: حتى الخيارات كابتن، احنا شاهدنا في مباراه هولندا دور ال 32 ودور ال 16 امام كندا، في خيارات على الدكه اعتمد عليها وهبي مدرب المنتخب المغربي. احنا راح نروح لتقرير عدى الزميل، انت اللي عديته محمد. عدى الزميل محمد عبده يعطي العافيه مع الزملاء محمد نعمه وابراهيم تلفت. نشوف التقرير بعدين نرجع لكابتن طلال حسن.
1: نبي نعرف رايك وتوقعك لمباراه منتخب المغرب وفرنسا يوم الخميس، ايش رايك في المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي؟ اكيد منتخب قوي، لكن انت في النهايه ايش رايك فيهم وشنو تتوقع النتيجه؟
3: أنا أتوقع فرنسا، بس أتمنى المغرب، بس فرنسا فريق قوي
4: والله. دايسين يعني المغرب رايحين، بس ضد فرنسا يعني صعبة شوي.
5: كأس العالم اللي فات يعني أدى أداء مرة قوي، عرفت، قدام المنتخب الفرنسي يعني نصف النهائي تقريبا، وأدى يعني أداء جميل، عرفت، يسجل هدف ويجي فرنسا يسجل هدف، عرفت.
6: منتخب الفرنسي منتخب قوي، هو المرشح الأول، عنده جودة لاعبين وعنده ما شاء الله يعني دكة. لكن المنتخب المغربي خوفنا في شيء اللي هو المباراة الأخيرة، مباراة كندا، ما أدى مثل المباريات السابقة، لكن يعني قدر يسجل. فأنا أشوف لو يعني لو أول نص ساعة منتخب المغرب إن شاء الله ما قبل هدف، بإذن الله قادر إن شاء الله.
7: منتخب المغربي منتخب قادم مثل ما سووا ب 2022 قطر، زين، فأتوقع أن لهم بيفاجئونا بمباراة فرنسا، كنا راح تكون ركلة ترجيح مثل ما سووا بهولندا.
8: ركلة ترجيح
7: احتمال، بس ما ندري ايش راح يسوي مبابي.
9: والله شو اقول لك، يعني توقع في هالمباراة بالتحديد صعب، يعني فرنسا مقدمة كأس عالم ممتاز على عكس العادة، يعني العادة ان فرنسا ما تعطيك افضل اداء بس تتأهل بطريقة ما، والمغرب يعني من كأس العالم اللي طاف احنا ما نقدر نقول شيء، يعني سيمي فاينال والكل كان ما يتوقع هالشي في البداية. الكل قالنا أول حصان الأسود الحصان الأسود، بس الفريق أثبت بعد سنوات وسنوات وسنوات أنه فريق يعني على قدر الهمة.
10: نتمنى أن احنا دايما نشوف النهائي إن شاء الله في دولة عربية.
11: والله المنتخب المغربي إلى الآن أداءه فوق الممتاز ومشرف للأمانة.
12: والله رأيي في المباراة يعني منتخب المغربي منتخب جدا ممتاز، يعني صراحة يعني أذهلنا بأداء، بس يعني الفريق إن شاء الله أتمنى أن الفوز مغربي.
13: والله منتخب الفرنسي والله يمكن أقوى منتخب في كأس العالم وحتى المغربي، بس إن أنا أحس الفرنسي لأنه أقوى شيء، وأنا أشجع فرنسا بعد.
1: After tomorrow there is a match, a big match between Morocco, the Arabic team and France. What do you think about the Moroccan team and what do you think the result will be?
14: Well, I think it's probably one of the best clashes, you know, to date. And you only have to look back at the last World Cup. I mean, I was sat just a few yards away watching Morocco, you know, do extremely well. So I think it'll be very tough. But I do worry about, you know, France, because this is going to be huge. You know, it's going to be, there's going to be a bit of anger spilled out, I think. Not just on the pitch, but, you know, further afield.
15: Well, I'm thinking 2-1 for France.
4: يعني 2-1 فرنسا اتوقع.
5: اتوقع انها بتكون بلنتيات لصالح المغرب، ودام في بونو كافضل حارس يعني.
6: النتيجة يمكن فوز الفرنسا لكن بصعوبة.
7: ان شاء الله راح يعني ان شاء الله نأمل المغرب، بس منتخب فرنسا

0: يفترض انه راح يكون مرشح الاول كاس العالم. ف ان شاء الله ان شاء الله مثل ما سوى السعوديه بالارجنتين ان شاء الله يصير بالمغرب.
1: والله اتوقع يعني خلينا نقول نعطيها 3-2 للمغرب، نتامل خير فيهم يعني ليش لا.
2: اتوقع ان شاء الله ان المغرب بيفوز على فرنسا 2-1.
3: توقعي 3-2 للمنتخب فرنسا.
4: اتوقع المباراه 2-1
5: المغرب
4: رايح حق فرنسا.
3: 3-2 على فرنسا.
1: ان شاء الله ان شاء الله يكون الفوز للمغرب، واتوقع ان شاء الله بدنا الله 2-1 بدنا الله للمغرب.
5: ان شاء الله النتيجه 2-0 ان شاء الله. اتمنى لهم الفوز للمغرب اكيد.
0: لا ان شاء الله النتيجه فوز حق المغرب 3-2 ولا 2-1. امورهم طيبه هالسنه، لعبوا وادوا ان شاء الله فالهم الفوز.
6: اتوقع 2-1 المغرب.

0: شكرا لزملاء محمد عبدو، ابراهيم تلفت ومحمد نعمة. محمد عبدو متعدد ما شاء الله ما شاء الله متعدد المواهب. كابتن طلال، يعني الناس صاروا يعني فاهمين كرة القدم ومتابعين جيدين جدا لكرة القدم، وهذا شيء جميل، ولكن شيء صعب بالنسبة حقنا احنا كإعلاميين، لأن الكلمة لابد تكون محسوبة تماما وموزونة تماما، لأن الناس فاهمة كرة القدم.
1: نعم، أكيد الكل يتابع من خلال الدوريات الخمسة الكبار، خلينا نقول يتابع الشامبيونز ليج، البطولات الأوروبية والأسيوية والإفريقية، الكل عارف اللاعبين، الكل يعني هاي الأمور كلها على دراية. أوكي، أنا أحب أي فريق، مثلا أحب فرنسا بس ما بحبه على المغرب.
0: صحيح.
1: أنا بحب الأرجنتين، بشجع ميسي، واليوم بيلعب مع مصر، أنا أكيد درسني واحد مصري.
0: صحيح.
1: أكيد عالجني مصري. وين العروبة، وين الإسلام، وين هاي الشيء كله يتحرك داخلك.
0: صحيح.
1: فمن المستحيل، أنا أقول لك اليوم حتى لو تقول لي حين تتوقع كم من نتيجة، وأنا أعرف أن فرنسا يمكن هو يفوز، ما أقول لك فرنسا.
0: صحيح.
1: بقول لك المغرب، العواطف كلها تمشي مع الفرق العربية.
0: صحيح.
1: لكن الجماهير يمكن أنت تقول أنت كإعلام محسوب عليك، لو قلت اليوم فرنسا رايح يفوز يمكن الكل يقوم عليك، غير المشجع العادي اللي هو يعني يستمتع بكرة القدم وما يحسب هاي الأمور.
2: كابتن طلال، يعني المنتخب المغربي وصل لهذا الدور بعد ما تجاوز هولندا، منتخب يعني احنا شفناه في دور المجموعات فاجأنا، لعب بشكل جدا جيد، ايضا تجاوز المنتخب الكندي اللي كانت واحدة من اصعب المباريات، واختبار كان حق المنتخب المغربي، اختبار كبير، يعني النتيجة ما كانت تعكس. احنا قعدنا هنا انا وهاني وما ادري من كان معنا في هذه الحلقة، 3-0، لكن اللي شاف المباراة 90 دقيقة ما يقول انه
1: فاجأنا بالمستوى بعد.
2: لا فاجأ، لا ما احنا كنا نتكلم قبل المباراة، نعرف ان المنتخب الكندي قوي.
0: صحيح.
2: وبالضبط هذا اللي صار، حجم المنتخب المغربي، ضغط عليه ضغط عالي، لكن المنتخب المغربي بعد
1: تعامل بذكاء،
2: تعامل بذكاء، باين الشخصية، شخصية المنتخب المغربي والنضج اللي وصل له رغم كل الضغط اللي كان عامله المنتخب الكندي، يخلص المباراة 3-0. اليوم اعتقد وصوله مع فرنسا، انت قلت من الساعه انه 26 غير 22، هل وصول المنتخب المغربي بعد هذه النتائج الى هذه المباراه امام فرنسا يكون هو اكثر نضج، اكثر ثقه؟ راح اخذ منك هذا الجواب، بس خل نطلع فاصل سريع ونرجع ونواصل حديثنا معك.
3: من اول يوم لي في العمل الحكومي كان حلمي واضح، أنجز شيء مميز لوطن منحنا الكثير. تابعت زملاء انطلقوا من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، توسعت آفاقهم، تعددت تجاربهم، وصار لكل منهم دور فاعل في تطوير العمل الحكومي.

واليوم أنا مستعد أخطي خطوتي الأولى، أكون من صناع الأثر، أترك بصمتي وأبدأ رحلتي. سجل الآن في برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية

0: يا هلا يا مرحبا فيكم اعزائنا المستمعين. مسامحه هوني راح نتواصل معاكم على 1745555 6 من داخل مملكة البحرين و 00973145555556. عندك شيء كنت بتقوله؟
1: لا كنت بقول يعني تحت الهواء كابتن طلال يعني خليك ودك تسافر إياه يعني ترتب سفرة لأنه ما شاء الله روحه الله يتمم عليك إن شاء الله روحه جميلة وحلوة ويقول لك إذا تبغي يعني تكتشف الشخص على طبيعته لازم تسافر
0: معه.
1: فأنا ودي أكتشف هاي الشخصية السفر. وين تقترح كابتن وين تسافر؟
2: أنا
0: بس إيه؟ القاهرة بس وين بعد اسكندرية
1: محمد عبدو سأل سؤال طويل قبل الفاصل
0: اختصر
1: ما أعرف إذا تذكره والله لا
2: بل اللي هو عن المنتخب المغربي اللي فاجأنا في مباراة هولندا.
1: أيوة
2: وأنتوا تعرفون أن أنا أشجع هولندا مستحيل أشجع هولندا على المغرب.
1: حلو
2: أوكي وإن كان يعني لو فاز هني أو فاز هني أي فريقي وهذه منتخبنا المغربي.
0: ذو الكلام الحين ايه؟ عروبة وقبل شوية.
2: لا كان أقول.
1: يقول لك لا.
2: أقول لك إن أنا مع المغرب. ايه؟ المنتخب الهولندي لعب بطريقة غريبة لما لعب 5 مدافعين. ثلاثة.
1: صحيح.
2: المنتخب المغربي فاجأنا أمام كندا إنه يلعب دفاع منطقة في البداية يمتص حماس الكنديين وعلى ما أعتقد إن المباراة كانت في أمريكا. مو في كندا
1: صحيح
2: والجماهير المغربية كانت أكثر من الكنديين. أوكي لكن المنتخب المغربي الشوط الأول يمكن إحنا ما شفنا حتى لون فانيلة الحارس الكندي من الضغط الرهيب اللي عملوه على المنتخب المغربي. لو لعب المنتخب المغربي بهاي الأسلوب أمام فرنسا رايح يسلم المباراة من البداية للفرنسيين وبيفوزون حتى بأكثر من 2.
1: نستأذنك كابتن ناخذ مداخلة من الإعلامي اليمني رائد عابد. مرحبا أستاذ رائد.
3: مرحبا أهلا وسهلا. أنا مستمتع بصراحة بالنقاش اللي بيدور عندكم في الاستوديو.
1: الله يسلم.
3: وهذا شيء طيب خاصة وإن احنا يعني سبحان الله كيف مشت الأيام.
1: صحيح.
3: وبدأنا نوصل إلى المراحل الختامية لهذه البطولة يعني.
1: وإحنا محتاجين لمثل هذه الروح المرحة في الاستوديو بيني وبينك أستاذ عابد على أساس أن نتخطى ما أحداث أول أمس المباراة وهذه يعني هذا دورنا إحنا كإعلام أن إحنا نتخطى ونجتاز ونتكلم عن الخطوة المراحل القادمة في كأس العالم.
3: بالتأكيد هو تجاوز هذه الأمور ضروري خاصة وأن هناك كان يعني آراء منطقية وآراء عاطفية وما إلى ذلك يعني صاحب هذه الإشكاليات. لكن حقيقة خلينا نتكلم بكل أمانة وبكل مصداقية يعني الفيفا بتعاني مشاكل كبيرة. الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يعد ذاك المنظمة المستقلة الدولية. تمام. فأنا أتذكر وهذا مقال أنا كتبته من يومين انه قبل في 2006 تخيل انت في سنة 2006 انا زرت ليبيا.
1: نعم.
3: كان في كتاب اهدوني اياه الاخوة في ليبيا اسمه الفيفا تعدل او تلغى. وبعدين الكتاب هذا فيه العديد من الاراء من كتاب وادباء ومفكرين وناس يعني حتى اطباء ايضا يقول لك انه الضغط النفسي على الدول الفقيرة ومنتخبات الدول الفقيرة انه لم تجد يعني نفسها في منظومة كرة القدم واحيانا انه كيف يتم استغلال اللاعبين اللي في الدول الفقيرة كسلعة تجارية وما الى ذلك. لكن عفوا لكن حقيقة ما يلفت الانتباه انه هذا الكتاب كان في 2006 وكان يتحدث عن بعض الارقام اللي شهدها مونديال المانيا 2006

0: مثلا على سبيل المثال المراهنات كانت 2.3 جنيه استرليني، تمام، مليار جنيه استرليني، 2.3 مليار جنيه استرليني. اليوم المراهنات يا رجل بين 50 إلى 60 مليار. تخيل هذا المبلغ، تخيل هذا الشيء، يعني الفيفا وين رايحة؟ وعندك للأسف الشديد هو طبعا كبرى الشركات كلها شركات أمريكية، أنت عارف القصة يعني.
1: صحيح.
0: طبعا شركات.
1: أستاذ رائد، احنا ودنا ناخذ رايك الفني، يعني احنا كثر ما نستطيع ان احنا نبتعد عن الاجواء الفاسده في في في كاس العالم وفي الاتحاد الدولي، فنحاول نركز فنيا على مباراه اليوم. مدى قدره المنتخب المغربي على مقاومه المنتخب الفرنسي اليوم، في في في اجماع ان المنتخب العربي المغربي قادر انه يذهب بعيد، ولكن هو يصطدم بواحد من أفضل الفرق إن لم يكن أفضلهم في كأس العالم.
0: صحيح، هذا لا خلاف عليه، واحد من أفضل المنتخبات إن لم يكن يعني المنتخب المرشح الأقوى. لماذا المرشح الأقوى؟ لأنه المنتخب الفرنسي اليوم يمتلك دكة بدلاء أعتقد بنفس المستوى أو أقوى من اللي موجودين على أرض الملعب. دكة بدلاء قوية جدا، تمام ولا لا؟ فأنت ما صحيح. عندك أي إشكالية في أي إصابة، ما أنت يعني أنا متأكد إنه ديشام أحيانا يفكر كثير قبل ما يأخذ التشكيلة النهائية، لأنه حقيقة يعني سيبك أنت من عثمان ديمبلي ومبابي، اتركوا الاثنين دول على جنب، تعال شوف الباقي أوليسي ودوي ومش عارف مين يعني أي واحد في فريق المنتخب الفرنسي، أي واحد قادر إنه يسجل هدف، أي واحد قادر إنه يصنع هجمة جديدة، أي واحد قادر يعمل خطورة، أي واحد. فحقيقة ضيف إلى ذلك إنه في يعني قوة بدنية، لاعبين شباب، في تشعر إنه كمان روح المجموعة يا أخي. صحيح. بينما حقيقة يعني روح المجموعة هذه أحيانا أنت في منتخبات في لاعبين أنانيين كانوا واضحين، يعني مثل منتخب إسبانيا وغيره وغيره، في أمام المنتخب البرتغالي كانت في فرص رهيبة جدا، وكان للأسف شديد العنصر الشخصي أو الأنانية كانت حاضرة. لكن حقيقة لما تشوف المنتخب الفرنسي، المنتخب الفرنسي هذا مش موجود عندهم. زيد إلى ذلك السرعة عبر الأجنحة، الكرات عبر الأجنحة، الاختراق القوي، إضافة إلى الاعتماد على 2 من أخطر مهاجمين في العالم الآن اللي هما مبابي وعثمان ديمبلي، هذا يشكل خطورة كبيرة جدا. بالتالي احنا لا نقلل أيضا من إمكانيات اللاعب المغربي، وخاصة أن هذه المباريات التي استمرت يعني من الدور الأول، المباراة أمام المنتخب الهولندي اللي عطتنا أعتقد دافع إيجابي قوي جدا للمدرب، للطاقم الفني، للاعبين. ولا ننسى كمان أيضا أن معظم اللاعبين المنتخب المغربي معظمهم محترفين، وشارك بعضهم يعني بقيادة حكيمي مثلا في باريس سان جيرمان، ويعرف هو خفايا وأسرار كرة القدم.
2: سؤال أخير أستاذ رائد، ضيفنا هنا الكابتن طلال حسن قال إذا المنتخب المغربي عمل زي ما عمل أمام المنتخب الكندي وجلس في الخلف راح يستقبل أهداف، وإحنا عارفين المنتخب المغربي يعني دائما وفي لأسلوبه، ومحمد وهبي ومجموعة اللاعبين المغاربة أعتقد راح يلعبون بقوتهم، فإذا لعبوا بشكل عادي راح تكون مباراة صعبة على المنتخب الفرنسي، بس في حال تراجع المنتخب المغربي نفس مباراة منتخب كندا أعتقد راح تكون صعوبة كبيرة على المنتخب المغربي.
0: محمد أنا أتفق معك تماما. لا لا لا لا، يعني إيش المقارنة بين المنتخب الكندي والمنتخب الفرنسي؟ طبعا هذا جنون إذا لعب بنفس الخطة. صحيح، أتفق تماما، أكيد المنتخب الكندي لا يمتلك يعني عناصر أو مفاتيح الفوز السريعة اللي تكلمنا عليها قبل شوية في مثل المنتخب الفرنسي. لا بالتأكيد، أنت إذا تراجعت أمام فرنسا فأكيد النتيجة هتكون كارثية. لكن أنا متأكد مثل ما قلت لك أنه محمد وهبي واللاعبين الفرنسيين والجهاز الفني والمحلل الأداء المغربي وكلهم يعرفوا تماما استراتيجيات الكرة الفرنسية، ويعرفوا تماما. ولا تنسى أنه كمان حتى هي مباراة رد اعتبار على الخسارة اللي كانت في 2022 في الدوحة، شفت كيف؟ فهذا كمان أنا بعتقد أنه يعني سلاح آخر من الأسلحة اللي حيعتمد عليها المدرب المغربي واللاعبين المغاربة أيضا. احنا حقيقة نتمنى للمنتخب المغربي أن يستمر وأن يقدم كرة قدم كما قدمها من

0: في البداية نتمنى ذلك، ولكن حقيقة نكون منطقيين وواقعيين أيضا. لابد أن نكون واقعيين أن المنتخب الفرنسي من أقوى المنتخبات. ضف إلى ذلك يا أخي العزيز، ولا أريد أن أعرج على هذه النقطة، كما قلت لا نريد أن نكبر الفساد، ولكن أنا أخشى من العوامل الخارجية، العوامل الخارجية هذه المؤثرة على
1: نتمنى أن تكون محاضرة.
2: يعطيك العافية أستاذ رائد عابد. شكرا لك على هذه المداخلة القيمة كابتن. احنا يعني صرنا محاصرين، لان لو نروح نتكلم كرة الوضع صار يحتم علينا ان احنا
1: نعرج.
2: يعني صار في تشتت في الافكار بصراحة.
3: نعم والله ما ادري ايش اقول لك، لان الكلام هذا الواقع اللي نشوفه احنا اليوم. المغاربة قادرين أن يوقفون في وجه الفرنسيين ويتعدونهم في المباراة، لكن الأمور اللي تكلم عليها حين الأخ رائد العوامل الأخرى هاي تخليها هاجس في بالك، أنك قاعد تفكر إحنا أنا باركض 90 دقيقة في الأخير بيصير علي شيء بسيط هاللون. فأعتقد أن هاي الأمور اللي كلش يعني تخليك تبدل اللعبة اللي أنت تحبها، الرياضة كرة القدم تبدلها اذا تمت تصير بذي الطريقه. فان شاء الله نشوف اليوم.
2: تابع رقبي كابتن، ايش رايك؟
3: رجبي. والله تابع العب قوه احسن،
2: بطولات تنس بدل
3: تنس.
2: احنا نقرا بعض المشاركات من الساده المتابعين، غير يعني انا راح احط عيني على التعليق واقراه لحد يظن اني انا اختار تعليقات. عباس السويدي يقول نأمل أن تحمل مباراة المغرب وفرنسا اليوم كل معاني النزاهة والعدالة، وأن تحسم داخل المستطيل الأخضر بأمور كروية بحتة بعيدا عن أي اعتبارات أو خفايا قد تحرم المجتهدين من حقهم وتقتل متعة المنافسة. محمود خلف، المتابعين اللي قاعدين يحاولون يقنعون نفسهم أن فيفا غير فاسدة، إذا تركنا مباراة مصر فبطاقة حمراء ألغيت بمحاباة واضحة لأمريكا، ولا زلتم مصدقين. بيعقوب مساكم مونديالي وديما مغرب ولا عزاء، يعني يقول إن الفراعنة شرفوا العرب في هذا البطولة. في تعليق لازم أقرأ على أساس إن إحنا نكون يعني صادقين في الكلام. أحمد البلوشي يقول بالنسبة لمباراة الأرجنتين ومصر لا يوجد أي ظلم. أنا ما راح أرد، أنت راح ترد كابتن. لا يوجد أي ظلم وفوز مستحق للأرجنتين، والآن اللي جالس يتباكى على المباراة هم المصريين وجمهور البرازيل وجمهور كريستيانو، لأن الأرجنتين وميسي حراقين. شوف المنطق أنت.
3: حلو أحمد البلوشي قلت لي.
2: أي نعم.
3: ولا بانس اسمه. وهذا الكلام اللي هو يقوله ما يقوله رياضيا، هاي قاعد يقوله كأنه بس من باب التشجيع اللي هو يحب الأرجنتين. لو تسألني البلنتي اللي حق صلاح بلنتي أقول لك لا. وطبعا احنا من أكثر الناس اللي نتابع الدوري الإنجليزي،
2: صحيح،
3: ونشوف ان هذه ما يحسبونه ولا حتى يرجع للفار. أوكي. لعبة الهدف الثاني اللي ألغى لمصر، اللعبة ينحسب فاول هاي في الدوري الانجليزي؟ ما ينحسب، ما يرتقي للخطأ اصلا. انت ترجع لي وتلغي احلى جول يمكن كهجم مرتد، والشغل اللي سواه هيثم حسن، لما تحسب هذه فاول لازم ترجع للفار وتحسب مالت صلاح بلنتي. بس انت تعرف ان لو حسبت لغيت الجول وحسبت بلنتي في ذي التوقيت
1: خلاص الارجنتين برا،
3: الارجنتين اوت بتصير.
2: احيانا في عقليات يعني ما اقدر ارد عليها، لان هي عقليات ما اعرف، ما بدون تعليق نو كومنت.
3: انا اشوف ان لو مصر مغلوبه 3-4-0 احنا يمكن نتقبلها ونقول المنتخب المصري ما لعب كوره. اوكي. مثل الحين الجول الثالث اللي هي على مصر، ليش الفريق المصري هاجم 8 لاعبين وترك 2 بس في الملعب؟ انت بامكانك تسير الامور للوقت الاضافي وفي عندك متسع من الوقت، لكن العداله تنسلب مني بذي الطريقه وانا مرضاها. يعني تاخذ جهدي اللي سويته في المباراه، المنتخب المصري نرفع على العقال على الاداء اللي صحيح قدمه، وعلى المحاولات اللي

0: كان يحاول فيها أن يخطف المباراة شرعيا، لكنه واجه أشياء خارج ال
1: عبد الله علي يقول للأسف ميسي تم تشويه صورته واسطوريته، والسبب نجريرا وإنفانتينو اللي ما كان لهم داعي ولا حق في ذلك. فاطمة تقول التحكيم في بطولة كأس العالم مو ظلم، جريمة.
0: أنا أتفق معاها، اللي صار في الملعب أتفق وياها إن يكون هذه جرم، من لما تتعمد. يعني إحنا شفنا الحكم الفرنسي من أول اللعب كان واقف مثل السيف للاعبين المصريين، في المقابل صار في فاولين أو ثلاثة على الأرجنتين يستاهلون فيها كارت، حتى ما كلم اللاعب. ولما اللاعبين المصريين يكلمونه كلم اللاعب وعطى كارت، كان يدير لهم ظاهرة مثل مباراة هولندا والأرجنتين في 22 لما فان دايك طالب بكارت على ميسي. احنا ما نقول ميسي أعظم لاعبين العالم، لكن بذي الطريقة صراحة صعب نتقبلها.
1: ناخذ مداخلة محمد من الإعلامي المغربي عادل.
2: عادل
1: مو عنده الاسم كامل محمد. عادل رحموني. مرحبا استاذ عادل. نعم رحموني، حياك الله.
3: نعم مرحبا بكم، مرحبا بكل الشعب البحريني الشقيق الذي دائما يواكب انجازات اسود الاطلس على مستوى نهائيات كأس العالم سواء بقطر او بالولايات المتحده الامريكيه.
1: نعم استاذ عادل، احنا ودنا طمنا على معسكر المنتخب المغربي، اخر اخبار لاعبين المنتخب المغربي، التشكيله المتوقعه، السيناريو المتوقع للمدرب محمد وهبي.
3: أعتقد على أن معسكر أسود الأطلس بمدينة بوسطن الأمريكية تمر في أجواء جميلة، رغم أن بالأمس كانت هناك أمطار غزيرة جدا تدرب فيها العناصر الوطنية بمعنويات مرتفعة، كل العناصر يعني تتمتع بمعنويات مرتفعة. اللهم اللاعب السيباري الذي لن يشارك في هذه المباراة ضد المنتخب الفرنسي، وذلك بإصابته في الشد العضلي في المباراة الأخيرة ضد المنتخب الكندي مع بداية اللقاء، فكل باستثناء هذا اللاعب فكل اللاعبين يتمتعون بمعنويات مرتفعة ويحدوهم رغبة أكيدة للمرور إلى دور النصف النهائي أو المربع الذهبي كما كان الشأن بقطر إن شاء الله. وأعتقد على أن المنتخب الوطني المغربي يعيش أحلى أيامه في هذه الكأس العالمية، خاصة بعد الإنجاز الذي حققه في دور المجموعات بداية بالمضرسة اللاتينية المنتخب البرازيلي، وما أدراك ما المنتخب البرازيلي الذي يعج بنجوم، فكان قاب قوسين أن يحسم هذه المباراة ويفوز بثلاث نقاط. يعني لاحظنا المنتخب الوطني مع محمد وهبي يتنوع في النهج التكتيكي، ليس هو المنتخب الذي رأيناه ضد المنتخب السكوتلندي، المنتخب الذي يعتمد على التمريرات في العمق والطويلة ويعتمد على لاعبين لهم قامات طويلة، وبالتالي استطاع المنتخب المغربي أن يحد من خطورة المنتخب السكوتلندي، بل أكثر من ذلك حسم اللقاء مع بداية لقاء كأسرع هدف في المونديال وبالتالي فاز. لاحظنا كذلك في المباراة الثالثة ضد الهايتي الذي يعتمد على اللياقة البدنية ولاعبين لهم جسمان قوي، على أنه رغم تأخره مرتين في المباراة فهنا ظهرت شخصية الأسود الأطلس وعادوا في اللقاء وفازوا بحصة كبيرة 4-2. نفس الشيء مدرسة كريف الهولندية المعروفة بصرامتها التكتيكية، المنتخب المغربي استطاع أن يسجل رقما قياسيا 801 تمريرة. نعم. ونسبة امتلاك كرة وصلت إلى 72% على منتخب هولندي عريق يعوج بالنجوم، على منتخب يدربه. نعم. الأسطورة كومان، وبالتالي لاحظنا على أن المغرب يتنوع مع مختلف المدارس الكروية ولا يهاب أحد. رأينا في المباراة الأخيرة ضد المنتخب الكندي كيف استعمل المنتخب الكندي مع بداية المباراة الضغط الكلي العالي، ورغم ذلك استطاع المنتخب الوطني أن يجاري الشوط الأول تكتيكيا وفي الجولة الثانية حسم بالمرتدات السريعة، وهذه هي نقطة قوة المنتخب الوطني في هذه المباراة ضد فرنسا. نعلم على أن منتخب
2: استاذ عادل نتكلم عن الصيباري، الصيباري راح ما يكون متواجد، عارفين احنا هذه المباراة مباراة المنتخب الفرنسي اليوم، الاختبار الأكبر للمنتخب.

0: المغربي، مباراة تحمل الكثير من الإثارة، الكثير من الذكريات، ذكريات 2022. لكن عدم وجود صيباري ووجود رحيمي، هل راح الفعالية الهجومية تخف؟ وترى أنا واحد من أكثر المعجبين برحيمي، دائما أطالب بتواجده بدقائق أكثر، لكن تأثير صيباري هل راح يكون كبير ولا لا؟ رحيمي راح يغطي المكان لصيباري؟
1: لا لا أعتقد على أن سيكون تأثير كبير جدا على غياب الصيباري، خاصة أن المنتخب المغربي غادر الصيباري أرضية الملعب مع بداية الجولة الأولى ضد كندا، واستطاع المغرب أن يفوز بثلاث أهداف من أهداف جميلة، أسيست لإبراهيم دياز، تشيل لاعبين مثل سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي والرجاء البيضاوي سابقا من اللاعبين الذين يجيدون التهديف أمام المرمى، وهذا ما لاحظنا الطريقة التي سجل بها بشكل جميل عندما تلاعب بالحارس في الجهة ورسل الكرة في الجهة الأخرى، وبالتالي هذا هو القناص، هو الهداف الذي ممكن أن يغير من نتيجة المباراة، وبالتالي لا أعتقد على أن غياب الصيباري سوف يعطي نقصا على مستوى خط الهجوم الذي يعش بمهاجمين آخرين. لحد الساعة لم نرى بعض اللاعبين الذين بقيوا في دكة الاحتياط، لم يشاركوا.
2: أستاذ عادل، في عندي سؤال مهم في اليوتيوب، لماذا لا يتم الاعتماد على الكعبي؟
1: دعني أقول لك يا كابتن، على أن محمد وهبي يدرس كل منتخب وحسب طريقة اللعب التي سوف يوظفها في كل مباراة، فهو يختار التركيبة البشرية الملائمة لهذه المباراة. قد نجد اليوم أيوب الكعبي في كوسط هجومي، قلب هجوم صريح، لأن أغلب المباريات المنتخب الوطني لم يلعب بقلب هجوم صريح، وبالتالي للحد أو من اندفاعات المنتخب الفرنسي، لأننا نعلم على أن قوة المنتخب الفرنسي تكمن في خط الهجوم عن طريق السريع عن بامبي، ولكن هناك هفوات على مستوى خط الدفاع الفرنسي قد يستغله محمد وهبي، وقد يوظف أيوب الكعبي كمهاجم صريح لجعل أن الدفاع الخط الدفاع الفرنسي يبقى بعيدا عن خط وسط الميدان.
2: شكرا لك استاذ عادل، يعطيك العافية. عادل رحموني يعطيك العافية، وشكرا جزيلا لهذه المداخلة الجميلة. ناخذ اتصالات، يقول المخرجنا اتصالات على السريع. الله يخليكم ناخذ اتصالات على السريع على اساس ضيفنا كابتن طلال نستفيد منه، وخلص الكوفي
0: احنا نتفرغ حق الكلام.
2: الو، مساء الخير.
3: هلا والله، مساكم الله بالنور، الله يعطيكم العافيه.
2: حياك الله، الله يعافيك.
0: الله يعافيك بالنور.
3: ياكم راشد الدوسري المستني، الله يعافيكم.
2: يا مرحبا اخونا راشد الدوسري، حياك الله.
3: يا احييكم. ابو بعده كقهوه ولا بادي بعد؟
2: لا عبدو بعدين، لانه اذا شرب قهوه الحين يخترب الغداء. تفضل
3: يعطيكم العافيه. الله يعافيك. والله انا بعطيكم يعني عشان المهم الناس اللي متصلين، انا اللي اشوف يعني فرنسا، اسبانيا، النرويج، الأرجنتين، أنا أتوقع بتكون في مفاجأة ما بين فرنسا والمغرب، بإذن الله تكون مغربية اليوم. لأن منتخب المغرب صراحة يفرض له الاحترام، منتخب محافظ طول البطولة ما شاء الله عليهم، إنما لا يستعجل، سجلت هدفين لازم أنك شوي تغطي وراء وخلاص، حاول أنك ما تفتح اللعب، لأن الفرنسي على طول عنده يعني ما شاء الله مهاجمين، عنده قوية، ولا حد يقدر يعني يقدر ممكن يقول ان المنتخب الفرنسي هذا منتخب بسيط، لا والله صعب. انا اللي اشوف ان شاء الله باذن الله بيكون هو الحصان الاسود المنتخب المغربي. عندي والله صراحه بالنسبه لمباراه مصر، صراحه سلبت، اعتبرها ان مباراه المباراه منهم، تحكيم كان صراحه فيه شويه بعض الامور ما ضبطت معه. نتمنى ان شاء الله للمنتخب المصري ان شاء الله في البطولات القادمه ان يكون المنتخب هذا الشكل اللي احنا شفناه صراحه، ما كنا شفنا صراحه منتخب مصر زي كذا من اول، منتخب يعني الرتم حقه كان عالي، المنتخب المغربي ان شاء الله اليوم احنا كعرب لازم احنا نكون معاهم واقفين، انهم ان شاء الله نكون المغرب اليوم يرفع
2: يا رب. يا رب.
0: شكرا يا راشد.
2: يا راشد. كابتن طلال، تعرف المشكله في كره القدم في هذه الاحداث يعني اللي الناس اطلقوا عليها سرقه.

0: ناس تنسى ترى، يعني التاريخ ما راح يذكر، التاريخ راح يذكر لك بطل كأس أكيد. كأس العالم
1: أكيد. ناخذ اتصال آخر أعزائنا المستمعين. احنا نحاول نتجاوز مباراة الأرجنتين والمغرب بالأمس، يعني حتى أنا في الأرجنتين ومصر حتى واحد من الشباب قال بس خلاص لا خلصت المباراة، قلت مشكلة تأثيرها يبيلها كم من يوم، يعني كذا يوم يعني على الأقل ما تتخلص منها
2: لعشرين ثلاثين.
1: على المهم أعزائي المستمعين ناخذ اتصال على 1-74-55-55-56 من داخل مملكة البحرين، وعلى 0-0-973-1-74-55-55-56 من خارج المملكة. ألو مساء الخير.
3: مساء النور يا مرحبتين كباتن، الله يعطيكم العافية.
1: هلا
3: محمد أخوي محمد عبده، ولا عقب شهر نطلع منها المباراة دي،
1: ما ولا بعد شهر
3: المنتخب. إيه لا انسى موجودة في القلب انسى، يعني رغم طعم الخسارة لكن المنتخب المصري طلعوا راسه مرفوع فوق وكلنا معاه المنتخب المصري، نقولهم الله يعني بطعم الفوز على الأشياء اللي صارت بطعم الفوز. أنا يعني أنا بالنسبة لنظري ما خسر المنتخب المصري وهو اللي فاز، لكن إذا بني حين حق المباراة اللي جاية أتمنى أن ما في شيء تحت الطاولة، أتمنى خلي المباراة تمشي، شوف لك حكام عدلة، أتمنى أن ما حد يدخل فيها، إذا ما حد دخل فيها نبارك للي فايز، لكن إذا حد دخل صار قصة عندنا. إحنا عرب نتفائل لكن مو معناته إن نقعد طول الأيام نتحند ونقعد ونقول لكن أتمنى إن شاء الله. ترى الفريق الفرنسي مو سهل
0: أكيد أكيد،
3: ولا المغربي سهل أكيد. أنا أقول لك
0: يعني مثل ما قال مثل بن حردان، لو تابعت الحلقة مثل ما قال كابتن طلال، يقول لك أنا أخسر عندي 3-0 4-0 بحكم نزيه بأجواء نزيهة وعادلة أكيد. ولا أخسر بهذه الطريقة. يعطيك العافية بن حردان، شكرا لك.
3: ممكن قلت أنا ما بتابع، أنا مالو مكان معاك ولا بقعد أطالع المباراة، عقب ما تخلص راح أطالع اليوتيوب بعين واحدة، أطالع الأقوام.
0: شكرا لك. يعطيك العافية. إنزين كابتن طلال، التصور السيناريو لهذه المباراة، ما أعرف أنا وهبي توهني في مباريات المونديال، مو قادر احط
1: تصور،
0: يعني احط تصور للاداء اللي ممكن يختار يلعب فيه وهبي، لان في كل مباراه وحتى في اثناء المباراه نفسها منتخب المغربي يلعب باساليب مختلفه.
2: حلو، احنا الاعلامي المغربي
0: نعم
2: اللي تكلم عادل اسمه،
1: عادل رحموني
2: نعم قال نلعب بكل الطرق مع كل المنتخبات
0: فعلا،
2: وكان مرن في تغيير التكتيك
1: صحيح. وهذا شيء زين طبعا في المدرب صحيح،
2: شيء زين اكيد انه يكون عنده مرونة تكتيكيه، لكن التكتيك كان يتراول مباراتهم مع كندا ما كان التكتيك المناسب. المنتخب المغربي تعرض لهجوم شرس الشوط الاول، كان لو يجي عليك جول في هاي المباريات اخراج المغلوب الوقت يصير صعب عليك تتداركه. اليوم انت بتلعب امام المنتخب الفرنسي، اليوم دور بيكون اوناحي وايوب
0: بعدي.
2: هذا لين بيكون عليهم هم الضوء، لان اذا سيطرت على منطقه النص مثل مباريات البرازيل لما لعبتها في الشوط الاول او مباراه هولندا ان انت دائما الكره في عندك، بيكون هذه احسن طريقه للمغاربه، وبشرط انه يكون عندهم سرعه الارتداد، سرعه
1: بس
2: اخذ الكره مره ثانيه، لان
1: المغاربه تقصد
2: المغاربه، لان لو انطقوا فيه هجم مرتد المنتخب الفرنسي كلهم لاعبين.
1: شوف هي قوه كابتن طلال، المنتخب الفرنسي قوته الهجوميه مفاتيح والعمق الفردي، هون دائما عندهم عمق فردي. المنتخب المغربي عنده تنظيم في الملعب وعنده التحولات السريعة، يعني مثل ما قلت النقطة دي ذكرتها الحين، فأعتقد اللي يقدر يفرض طريقته وأسلوبه هو اللي ممكن تكون السيطرة. لا بس الحضور الذهني أهم شيء أعتقد كابتن طلب في هذه المباراة، الحضور الذهني اللي راح يفرق، هذا الحضور الذهني احنا شفنا ونتكلم عن المنتخبات الأفريقية والمنتخب المصري العربي، حتى ما حد يقدر يصمد لآخر 90 دقيقة في انهيار يصير.
2: نعم.
1: فالمنتخب المغربي نتمنى، واحنا عارفين ان المنتخب المغربي

0: دائما كابتن طلال اعلى نوعا ما على الاقل
1: صحيح.
0: يفرق عن المنتخبات الافريقيه والمنتخب المصري العربي. ف
1: يفرق حتى عن المنتخبات الاوروبيه
0: ذهنيا.
1: نعم.
0: هل باستطاعه المنتخب المغربي انه ما يخسر المعركه الذهنيه في المباراه هذه؟
1: هو قادر انه يسير امور المباراه. وانا سمعتك وانت تتكلم مع المغربي لما قلت له عن المهاجم
0: صبيري
1: تفضل يلعب سفيان رحيمي والله الحين في ذي اليوم او الكعبي.
2: نعم.
1: انا افضل الكعبي يلعب.
2: انا وياك.
1: ليش؟ لان انت ما بتحتاج اللاعب رحيمي من خلال السرعات، هو مو بسريع في الـ في الـ في السبرنت.
2: صحيح.
1: مثل اسماعيل الصباري اللي هو انطلاقاته قوية. انت تحتاج لاعب في المنطقة اليوم يخلص لك الكرة، واحنا نشوف ايوب الكعبي سواء يروح للكرة دايف، يروح لها باكورد، يروح يعني صحيح. هداف. وانت تحتاج هذه الشيء اليوم. لا لا لا لا تعطي الفرنسيين المبادرة اليوم، خل لاعبينهم يلعبون باسلوب غير اسلوبهم. مثلا ديمبلي يرجع يدافع،
2: صحيح،
1: مو متعود، هو متعود كله يهاجم. فانت لما تحط الضغط عليهم في منطقتهم مثل اللي عملته في مباراة البرازيل الشوط الاول او هولندا، بتخلي لاعبين الفرنسيين المهاجمين يقومون بادوار مو متعودين عليها. هذا الشيء يتعبهم.
0: انا عندي لك رساله.
1: نعم.
0: من احمد حسان
2: كابتن.
1: ايوه. نعم.
0: يقول هزيمه مصر في 8 دقائق ما لها صله بالحكم.
1: ايه.
0: لازم مصر تعترف ان المدرب حسام حسن ولاعبينه فرطوا في فوز، ولا يعلقون او يتعلقون بشماعه التحكيم، خصوصا انهم كانوا متقدمين بفارق مريح حتى الدقيقه 83. يقول حتى لما الغوا هدفهم سجلوا هدف ثاني وما لهم عذر. يقول اعتقد ان حسام حسن يبي كان يشغل العالم بمساله التحكيم عشان يداري الخساره في 8 دقائق. ولعبة محمد صلاح تصادم اقدام وليس دهس مثل ما حصل في لقطه هدف مصر الملقي.
1: هاي الرساله لي ولا رساله لك؟
0: والله طرشها لي انا، فانا حاب اوضح.
1: لان اذا رساله لي برد عليه برد عنيف.
0: لا يعني ها. بعد هو ظاهر هو مقتنع بهالكلام كابتن احمد حسان.
1: لان انا اتكلم على مصر يصيدني.
0: لا لا لا لا، انت تتكلم عن دي الرساله، يعني هو وجهه نظر في هذه الرساله.
1: كلام
0: يعني.
1: صحيح. اوكي. بس انا ما الغي اللوم على حسام حسن، لانه اصلا حسام حسن في كل مباراه يطلع لنا بشيء. يعني مو بانه يبي يكبر الموضوع هاللون. ذكر كل شيء واقع في المباراه. هل ذكر ان الفاول اللي لغى الجول المصري فاول مو فاول؟
0: لا مو فاول. وحتى لعبه محمد
1: حسان انا اتكلم عن حسان ما تكلم.
0: لا
1: عن
0: ما قال ما ذكر.
1: يعني انت ذكرت كل شيء وكانك تبي تطلع ان مصر خسرانه بالمستوى بس.
0: بالمستوى بس من غير اي عوامل خارجيه.
1: عوامل تحكيميه. ضربه امام عاشور اللي في الوي هذه قدام الحكم وقدام الحكم الرابع وقدام المساعد.
2: هل انا اعتقد اللي صار كابتن ما يحتاج نقاش. الموضوع ما يعني غير قابل للنقاش.
1: اي لا انا اقول حق احمد حسان هذا الكلام هذه افتراء على القالب المصري.
2: وانا كنت اقول لمحمد عبده في المكتب ترى احنا لا نتعب روحنا نرد على هذه الاراء.
0: ما يحتاج ترد
2: على لان انا عمري يعني اتابع كره قدم من زمان وما عمري شفت اجماع من الكرويين لاعبين ومدربين
0: مؤثرين.
2: يعني انا ليش اتعب روحي؟ كلاوديو لوبيز كابتن ارجنتيني في استوديو بي ان.
1: نعم.
2: تكلم بالحق.
1: وبولس كولز قال بعد نفس الشيء.
0: بولس كولز انجليزي هاني يقول هذا ارجنتيني يعني.
2: لا انت المشكله تعرف الناس اللي تحب تفصل على هواها يقول لك الانجليز انتقدوا لان هم ضد الارجنتين على اساس ما يواجهونهم. والاسبان مدريديين لانهم ضد ميسي. عرفت؟ والبرازيليين لانهم يكرهون الارجنتين.
1: نعم.
2: فهم قاعدين يفصلون الدنيا على على على هواهم. يختارون
0: وطلال حسن لانه يحب مصر وروح.
2: فاحنا لا نضيع وقتنا.
1: لا وانا
2: كل واحد يقول رايه كيفه.
1: وانا ازل بقول لك انا احب مانشستر يونايتد واذا انجلترا تلاقت اشجع.
0: زين بس خلينا نوقف عند هالنقطه. اعتقد يعني كابتن احمد حسن عنده وجهه نظر وكل واحد له حق في وجهه نظره.
1: نعم.
0: واحنا بعد لنا الحق في وجهات نظرنا.
1: صحيح.
0: ودائما ما نحجر على
1: الرأي.
0: ما نحجر على اراء الاخرين. خلينا ناخذ اتصال. مساء الخير.
3: مساء النور ابوي شلونك؟
0: يا هلا يا مرحبا. تعرف عليك الشيخ. تفضل انت على الهواء.
3: راشد الله يسلمك.
0: يا هلا يا راشد.
2: تفضل يا راشد.
0: تفضل يا راشد. الله يخليك.
3: انا بس

0: عندي نقطتين، واحدة على مباراة ماسور واحدة على مباراة المغرب. على مباراة ماسور يعني في نقطة أو في نقطتين بس اللي انت حكى عنه، الحكم مو زين، الحكم مو زين، بس ما ناقشنا يعني قيردي شلون خسروا ماسور. يعني ما شفنا مثلا الظروف اللي في فريق ماسور، يعني موضوع الأطراف اللي دخلوا، تريزيجي هاجم ويدافع، الدفاع اللي ما يمسك، يطالعون بس الكرة، يطالعون اللاعبين بدون يعني حركاته، يعني بس ركزنا على الحكم. فهم غافلي؟
1: اي نعم.
0: ايه، فاحنا من امس قلنا يلا امس بالعاطفة، يعني فريق وتابعناه والسيناريو اللي صار، يعني مثل ما قال كابتن طلال لو خسرين 4-0 بنقول حسافة وانتهت السؤال، السيناريو اللي صار يعني دي. فما اعرف يعني انا غافلي، خلنا نركز عشان احنا بعد نستفيد منكم ان في التفاصيل، يعني يمكن في امور احنا شفناها وخبراتنا محدودة، لكن يعني بخبراتكم انتو على اساس ان احنا يعني بس ما نبي نطلع من دور المظلومية، الحين نبي نستفيد فنيا يعني، ومثل ما قال هون يعني بس ما نبي نتناقش الا الحكم الا الحكم الا يمكن ناس تتفق ناس تختلف ناس يعني حب وحب، بس نبي نستفيد يعني شنو سبب الخسارة. هل ان مصر مثلا المباراة اللي طافت بلنتيات اثر عليهم اصابات، هل هم مستوعبين ان هم ضد الارجنتين او ذي المرحله، مع ان هم يعني ذيت على الورق صدق وصلوا دور ال 16
2: راشد. النتيجه 2-0 هي نتيجه خطيره بحد ذاتها، واحنا يوم تكلمنا وكنت عارف وانا ويا العيال اتابع المباراه اقول حقهم ترى جول واحد للارجنتين برجعهم للجيم، لكن انت القرارات الغير عادله في المباراه والكيل بمكيالين، انت رجعت للفار هني، ارجع للفار هناك صح، بس يعني المنتخب المصري ما كان يحتاج اكثر،
1: صعب راشد انه يرجع
2: اكثر من هو
1: راشد، صعب
2: ما كان يحتاج اكثر من هو،
1: كان صعب انه يرجع راشد، كان صعب انه يرجع راشد.
0: اتناقش في موضوع الحكم لانه ما بزيد ولا بقصر، لانه انا مختلف معاكم في 50% في موضوع الحكم، بس شوف الاحتياط يتهاوشون كلهم، الاداره تتهاوش،
1: ما على لا لا ما انت تقول ليش
0: يعني انا اقصد ان خلي البرنامج يعني من هنا برنامج
1: راشد يعني راشد هاي مو بلنا احنا راشد، العالم كله كل استديوهات في
0: وعليه خلينا نتميز،
1: لا لا لا لا لا احنا احنا احنا احنا مو كوبي بيست راشد، احنا
0: ما نبي نصير كوبي بيست، لان انتم مميزين فاحنا نطالب منكم بالافضل،
1: احنا ما احنا احنا احنا, احنا راشد احنا
0: يحملون رايي وراي غيري
2: اكيد اكيد
1: لا لا لا احنا ما احنا ما نحجر على اراء الاخرين، احنا نقول الحدث هو اللي فرض نفسه، انت صحيح
0: لا احنا اتفقنا ان امس خلصنا خلنا نبتدي اليوم شوي،
1: لا اليوم اليوم اليوم مشكله عندنا، تقول نقطتك المغرب ان شاء الله راح نتكلم، قول نقطتك الثانيه المغرب الله يخليك.
0: والله انا اشوف يعني فرنسا ديشان مدرب ذكي، يعني يعرف قوته وين ويعرف الفرق وين، يعني مو بس يلعب على قوته، يعني عنده الظهيرين لو تلاحظ اذا تركز ظهيرين فرنسا يمكن اقل ظهيرين في البطوله صادر، لانه يدري ان الطرفين اللي جدهم دورهم هجومي مو 100% 90% هجومي،
3: ما يحتاجون مساعده
1: ايه
0: فالاطراف مخلي دورهم دفاعي اكثر. المغرب فريق قوي، بس ان شاء الله يعني صار ناس ماسور يعني يهدى شوي، والفارق مساعة سألتوا سؤال شو الفارق بين مغرب سنة ومغرب 22
1: مغرب
0: 22 ما كان يعني الفريق اللي الحين الناس تحاسب له، ما كان الفريق اللي مرشح، ما كان الفريق اللي داش بطموح البطولة، داش انه يسعى يسعى يسعى يسعى. الميزة في ذي الفريق عن داخل الفريق ان اللاعبين اساسا متكونين في اوروبا، فالعقليات احسن يعني نعم. احسن من واحد
2: يعطيك العافية راشد، سامحني بس مخرجني يقول في اتصال وما نبغي بصراحة نطول على كابتن طلال لانه متعني وجاي ويعني وحقه وكاشخ وشارب كوفي وحقه علينا ان احنا نعطيه مجال انه يتكلم. ناخذ اتصال بشكل سريع، الله يخليكم شيرت انا بعد، ناخذ اتصال بشكل سريع الله يخليكم.

0: كل اثر ما صار.
1: اهلا مساء الخير. لا والله ما نمت كم ثاني 4 ساعات.
2: الله يرضى عليك.
1: حي الله ابو مجيد، تفضل يا ابو مجيد.
2: حييك، هلا هلا، بالخير. على كيف القرار منور كشخته.
0: النور نورك حبيبي.
1: ايش رايك في كشخته؟
2: لا قايل لك الشيخ كيف القرار فورمال ولا
1: ينوع ينوع لك ينوع لك.
0: هاي من ذوق عيوني.
1: الله يسعدك، تفضل يا ابو مجيد. الله يسعدك.
2: بعد المباراه اليوم بشكل سريع، مباراه صعبه بتكون، يمكن انا اكثر واحد اتصلت و في هذه المسابقة، وكنت متفائل بالمنتخب المغربي والمصري. كنت قد كل الآراء اللي تقول إنه ممكن يطلعون لهذه اللحظة، لأن أنا كان يعني كانت وجهة نظري فنية قبل وللحين فنية. فاليوم أنا أشوف المنتخب المغربي صعب عليه اللي يطوف المنتخب المصري، وهذه توقع مو متمني، أكيد نتمنى كل خير حق المنتخب المغربي. الصعوبة بعلي لأن الحين وهبي يمكن أكثر شخص يعني متوتر في العالم، يمكن لأن أنت ما تعرف شلون تلعب مع المنتخب الفرنسي. نعم. إذا هاجم الناس تقول خلي هاجم نفس هولندا والبرازيل، بس هولندا والبرازيل مو فرنسا، ما يملكون الرباعي اللي موجود في فرنسا. وإذا دفعت نفس كندا بعد نفس الشيء، بعد بيأذونك يعني. فهو الحين بين نورين، إنه يلعب، أنا أشوف إنه تلعب أنت بالميدل بلوك وتستحوذ على، تحاول انك تستحوذ على الكره قد ما تقدر، وتودي المباراه وتسيرها مثل ما تبي. هذه الطريقه الوحيده اللي ممكن يعني تجاري في المنتخب الفرنسي. صح. لكن صعب فنيا، صعب يعني. كاس العالم اللي فاتت، المباراه اللي فاتت، يمكن الرجراجي دخل بالخمسه ضد فرنسا.
1: صحيح.
2: يعني احنا نتذكر المباراه المجراوي وحكيم الثلاثه في النصايص واليوم قداري. لكن ما اتوقع هذا الشيء يصير. انا اشوف ان المنتخب المغربي يلعب باللعب اللي متعودنا عليه، وقالها مساعد الاعلام المغربي ان مدرب الوهبي مدرب جيد في قراءه الخصم ويلعب على نقاط ضعفه، لان انا اشوف يعني نقاط ضعف فرنسا قليله جدا.
3: اعتقد ابو ميد بعد حتى ديشام ديشام يعني قاعد يعني حاسب للمنتخب المغربي، لانه ما يبي اي مفاجات. أكيد. يعني 100% يعني.
2: اكيد وتعامل ديشام مع كل مباراه يعني تعامل محترم. يعني ممكن احنا ارائنا تسمع عن مباراه المنتخب المصري والارجنتيني تختلف، لكن طريقه تعامل ديشام مع المنتخب البرغواي كانت مطلوبة من المنتخب المصري، لكن احنا ما نملك هذه الثقافة العالية بالتعامل مع هذه الظروف. فشفنا المنتخب الفرنسي مر بنفس الظروف، تحكيم سيء لطول المباراة، لكن تعامل باحترافية والثقة بالنفس انه راح يطوفون من البرغواي ودهم لبر الامان، عكس اللي صار في المنتخب المصري.
1: يعطيك العافية ابو مجيد، شاكر لك هذا الاتصال، ويعني وعلى وجودك في هذه الرحلة معانا طول ايام المونديال. ناخذ فاصل نرجع لكابتن طلال.

0: مساكم الله بالخير. والمخرج خليل ابراهيم يقول يعني نعتذر لكل من يحاول يتواصل معنا، ما نقدر ناخذ اي اتصال، خلاص وصلنا لنهايه الحلقه. ان شاء الله الايام القادمه راح ناخذ اتصالات اكثر هوني، لان اليوم شوي عندنا امور فنيه صارت، طلعنا بشكل متاخر. وحاب اقول كلمه لراشد المتصل، نحترم رايه ونحترم حبه للبرنامج، وانتم تقول مميزين، واحنا القصد لما قلنا ان الحدث يفرض نفسه، لا كان الموضوع التحكيم طاغي على مباراه المنتخب المصري والارجنتيني، واحنا تناقشنا فيه وتعاملنا معه. وفنيا يمكن اكيد المنتخب المصري كان هناك فيه قصور ادت الى هذا، وعدم تركيز ويعني وحط يعني وانشغالهم بالحكم هو اللي وصلهم لهذه النتيجه.
1: كابتن طلال وهيب يقول حسام عقب حتى عقب مباراه ساحل العاجب كاس افريقيا صح وقال عوامل، ويقول الفساد موجود حتى في البطولات الاوروبيه.
2: نعم، هو شوف حسام حسن أدى بطوله من احسن ما يكون
1: صحيح
2: فنيا، لكن حسام دائما يطلع في الاعلام مثلا انت متالق اليوم في المباراه، يقول لك كلمه يخليها تعلق عليه، الكل يقعد ينتقد فيها، وهذه طابعه. هو من كان يوم لاعب بهاللون حماسي يعني مع اللحظه هو.
1: نعم.

0: علي درويش يسأل هل تم تغيير طاقم كنت بقول طاقم طبي، طاقم التحكيم لمباراة، لا ما في
1: لا
0: مباراة،
1: لا
0: ما في هذا هذا الخبر. أنا يعني عن نفسي
2: المغرب يعني
1: لا إيه. طيب أنا في كلام كثير لما عرف أو عرفوا الناس أن طاقم تحكيم أرجنتيني راح يحكم، ف نظريات مؤامرة كثيرة، فبس ما في أي كلام إنه
2: أعتقد لا الاتحاد الدولي أعتقد إنه هو نزيه جدا وما أعتقد إنه يبدل.
0: يوزر يقول أنا سامحوني، يقول ما أعرف حتى أكتب اسمي، بس اسمه يوزر في الـ في الـ في اليوتيوب، يقول معروفة ومطبوخة طاقم تحكيم أرجنتيني ليش؟ علشان واحدة بواحدة وبعدين نتفاهم. وهيب يقول ما يقدر تشوف وهيب، يعني الخير والبركة في الموجودين، وهاي موضوع أجله لعقب كأس العالم، لأن أنا وصلت خلاص، يعني وصلت إلى نقطة أحس إن أنا خلاص متشبع من كرة القدم. حتى أقول لك كابتن طلال شوف لنا لعبة ثانية، نشوف أنت تتابع التنس، نتابع مسلسلات،
2: لا انت بطولة ومبلدون شغالة هالأيام
0: على الأقل في فار، والكل يشوف الفار ويشوف الكرة طلعت ولا ما طلعت، ها؟
1: وما يقدر يتلاعب فيها ولا شيء.
2: شوف القوانين اللي ما تقدر تتلاعب فيها من خلال بطولة ومبلدون.
0: الكرة
2: كل
0: طلعت.
2: اللاعبين يلبسون
0: أبيض. طلعت الكرة.
2: كلهم أبيض. ما في هاي بطولة بروحها. أوكي. والكل.
0: أنت تقول لي تقدير. خلاص.
2: نعم. أنت يعني. عين الساقط عندك 60.
0: إذا تقدير أنت روح قدر بروحها.
1: لا الحين.
0: ليش الفار بعد؟
1: الحين الفار ما يبوي يساعد. قام يسوي أصلاً صارت المشاكل أكثر.
0: الملعب.
2: من قال لك ما يساعد؟
1: لا ما نشوفه يساعد،
2: هو يساعد على الفساد
0: كابتن. ايه الحكم يقدر، المساعد يقدر، المساعد الثاني يقدر، الفار 66 شخص يقدرون. زين وبعدين
1: احنا يبين عشان يقدر الفار ولا يفصل؟
2: خلني اقول لك كلمتين عن المغرب قبل.
1: خلاص يلا بسرعه
0: تفضل.
2: المغرب اليوم شوف راشد اللي تكلم كلام عقلاني اوكي، وتشوف مباراة البرغواي ويا فرنسا، عجزوا الفرنسيين عن أن يسجلون في البرغواي رغم الضرب المتعمد عليهم كان من قبل البرغوانيين. الأمريكيين الجنوبيين يلعبون دي الطريقة. ساعات في مباريات أنت بتلعب في الدور الجاي مع عبدو، أخاف من عبدو، لكن لعب مع هاني وشفت هاني سوى في عبدو قبل لا يفوز عبدو. هذه المباراة تعطيني دافع أسوي نفس الفريق،
1: هي نفس اللي
2: مثل الرأس الأخضر والأرجنتين.
1: مصر شافوهم
2: وشافوا الشوط الثاني مباراة السعودية والأرجنتين.
0: أنت تقصد كابتن المغرب يلعب نفس الحدة أو القوة أو العنف ضد المنتخب الفرنسي اليوم؟
2: أنا أشوف إن المغرب عندهم الحل من خلال الصراعات الثنائية. إذا كل واحد فاز على الثاني وهم قادرين انه يخلي الكرة عندهم طول الوقت.
0: يعطيك العافية كابتن طلال.
1: شكرا لك
0: وجودك اليوم ومسحها فينا، يعني لان اتصالات وتأخرنا،
1: فعادي
0: حقك علينا.
1: راعي مكانه هو ترى.
2: الشكر لكم وانا اعتذر منكم واعتذر من الكم الهائل اللي متصلين دلين.
0: شكرا.
2: نجاح برنامجكم هو اللي يخليه.
1: تلفونك وينه؟
2: نسيته، بس ابيكم تسمعون اغنيه. ازاي بتعمليها؟
1: ازاي
0: شكرا كابتن طلال، شكرا محمد عبدو، شكرا لطاقم تلفزيون البحرين واذاعه البحرين. تقبلوا تحياتنا محمد عبدو هوني لولو، نلتقي باذن الله غدا.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في غلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي من سيبه الجودي كما الغيث مسبال عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هدي قوم وتوضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد.

محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة

الله يا ذاك الزمن فيه المعاني واللحن، نميل للطرب الأصيل.

تماشياً مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة مملكة البحرين، يعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التسجيل لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لانتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة العاملة بالجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتدريبهم على مستوى عال في طرق البحث والتحليل والقيادة والتطوير الذاتي بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي. على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء pmo.gov.bh.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي، خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك فارق، وهذا من دواعي سروري. وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1745 7928.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سلة، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بحرين اف ام دائما على هواء. ثبت الموجة على 93.3 اف ام.

لاج المنادي في منادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أدن الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

تماشياً مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة مملكة البحرين، يعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التسجيل لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لانتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة العاملة بالجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتدريبهم على مستوى عال في طرق البحث والتحليل والقيادة والتطوير الذاتي بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي. على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء pmo.gov.bh.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهل فخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: حبينا نقدم الغنية هذه بلونها الجنوبي، هذا لون من جنوب المملكة العربية السعودية، تحديدا من عسير الخطوة. شكرا لكم يا شباب، يعطيكم العافية.
1: بحرين اف ام،
2: وبحلف لك
3: فتلو مين،
2: هشيلك برا حساباتي وما اسمح لك،
3: يمكن خير وميك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ الحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

0: السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري، بحرين الأم على هواك.
1: عاشق.

sauver. Allez, allez. بديت أحس بك خارج حدود الأرض وداني بديت أطيق بديت أحس بك عادي بديت أحس بك خارج

وعودني على اني اغيب وادور في براحة الصدر غيرك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لالك لالك.
1: كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين ان في البيانو ممكن تتحرك اكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال، حماها بحد السيف وادرك مناها، تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي لا تقيس الحب من باب التواصل انشغلت احيان وانت تتصلي
1: طول الغابات ليه للحين غايب ما علمك
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل انت اجمل شيء بالدنيا حصل.